أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريس سين صبي شي أحمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين إيميسيون كلمة الحق عندك سين خريت عبد الله تشوبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك جلدي لك دم لك دي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة جكتنا يلا أكما خم جسن إمسيو كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله جب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني ناو دلو سي نا سي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

تبارك الله يفسيني كنت نجيل في إسوار سيدنا إبراهيم عليه السلام ممني في وقتان وينو جن جسنين سيدنا إبراهيم أمون يني كي راي دومم

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور

السبع يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

رأسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

السفر بين بلدين. وهذا الله عن شيخ التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يبسم تعالو جدن من كتمون بسك من جدن كتمون دتوك سيئ بكار كتمون. Мы не можем

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي تلجي سنبقش أحمد الدجان النو دعو سنجزي الإميسيون كلمة الحق.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

عليهم. جنن أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبي صلى الله عليه وسلم دان وخن كتت كنا خمنتني كتت موكو جوف كتت جوكو كتت جوراكو لنكو كمو يوسف ومغا خمنتني يعقوب موكو جوف يعقوب إسحاق جوكو إسحاق إبراهيم جوكو موتاخ موم ينتبي صلى الله عليه وسلم إما سألتو دي يوسف ومنا برن بايو تدي ndax ay bayam yépp dañu nekk ay yenent ba pare det ñu ne waxtalafu fi maana ismi yusuf nit ñu nag am nu wute ci turu yusuf ndax ay ñii dañ ne tur bi arab la ñii ne déedéet hébreu la waaye li ëpp ci fuqaha wi ñoom dañu jàpp moo di turu yusuf hébreu la mais du arab waaye am na ñen nag ci boromi xam-xam yoo xamante ni wax nañ ni turu yusuf arab la mu ne ndax mooy ndax al asif moom mooy al abd mu ne nag yusuf kon nekkoon na jaam loolu tax ñu boole al asif ak al asaf bi firi njàqare njàqare gi mu nekkee woon bu nga takkalee way juróom dugal ko ca tenn ba ak itam jàpp biñ ko jàpp mu nekk jaam ñaxare googu ak jaam bi moom la nu boole.

ألقيت بين يدي، فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكني بايم من دي باي جسنا نبوتي أسمان يبقوا بيقنا جسنا لير إتم دي باو فنك فن لير في جوكي نين بيتي لير ناني مونتاني لير ناني نين إتم جيجي رفت نين أتب بوشي إتم balawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci biir geej di wax naan subhanallah mais neena nag jinn bu nekk ak sa làkk bopp di ngay sabbaale sa borom neena moom mu mel ni dañu solal benn mbubb neena mbubbu leer na nag ndax mbubbu mu ma neena bi ma ko sole gis naa ni suuf si dafa leer nañ ndax leeraa yu mbubb ma neena mu mel ni dañu dajale caabi yi suuf yi jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox mom ni bima nekké ci xal bi

بند حالت لباس سربي متدقوا أحسن القصص مودين يصفوا من المعدك أي مكان بايلة مدام وإذا كنت تنتون جيب بني نيوي بيكون أي ترسين جيب تكيمون دفلين كبار بمجرتك نور بيجلو يال مدام يكون لي بيجلو شيطان مموي مرلو يال لي بيجلو يال مموي مرلو شيطان كل دنو فعلي مي بي بيجلو يال دي مرلو شيطان بنيتون دي مرلو يال دي بيجلو شيطان كون ينتبه صلى الله عليه وسلم وقنا جاهد اسمه أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة من أمن يار نوخ بنتني أندنم أمن يار نوخ بنتني أندنم بجكي خلو دفسين إكنتي نتخلقو إلا كجي واجبكم نيو جخلوخ مرام مبالك أقنك مال الدون nem koku ëlla bu ndi dugg àjjana mooy njëkk dugg moroomam moomamu xulloo kon njëkk xulloo maanaam xulloo ba pare njëkk dem balu àq tiyaaba ji ci nekk rëy na mu mel ni kon Yusuf alayhi salaam noonu bàyyi na ko ci diggante ay mbokkam te moo di sheytaane fexe na ba dugg ci diggante bi yàqu góor ki di yàqu alayhi salaam nitoy Yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak benn mooy su fukki doomu bàyyi ak benn jant bi mooy man nii wee bi mooy sey ñu de lu jëmlu yàgg-yàgg danalu dem ba nga nekk ci dara jiju rëy ñoom ñëpp ñu nekk si suko service loolu mu ne ko nag kon bu ko nettali say mbokk nag boo leen ko nettalee mën na am xiiraange nekk ci ñoom xiiraange googu mën na leen jëw ci musiba ñu fexeel la ba sànk la ndeke bi góor gi di nettali gént gi boobu soxna si maanaam tante Yusufa boobu moom ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si maa ngi lay ñaan mu ngeen nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo

yalla tagal seen ci wo xali bi ñu ñew ñu nekkale leen bi ñu ko nekkale nak fan ta taxaw da jubu waqt amad jumuduhu qadaba ala yusuf ne ne bi ñu ko nekkale ñu nit ñu daal di mel mar ñu fo ñu daal di wax ma bini bi shams غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك بشكر نسي نتري جمع من جنت بدال بكن كدو سنبال ويبدو كن كدو يومي بسنبال bidimo nekkul ñen lu doon ñun ñun daal gis nañ ni doomu raxil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoyaam loolu leen di fay amit cheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan kooku bàyyiwu leen dañu ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sas daal mooy nanu fexal yusuf ray ko ñu nag ne وقتلوا يوسف أم اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ويرين يوسف ولكن يبقى سنكو جي ألا بو خمينتني دوتو جيستي بايم بايم دوتكو جيستي سكونا كانا بوكو بايين جفير كبايم أمون تيموم جفير كو بدنا ويبتكو نكتيين سكونا دفين أنجين منو دوندو تكرجي دوندو إيزي noo la len sheytaane yakki wal ñu jëw ko fas yéene ko nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te mu di yahuza yahuza nag daf leen gën ba pare ko pleen xel nekkoon nit ku baax ba ñuy naan mbir ma di kumpuloo mu ngi ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo ma koy puddoole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmande bi mu am ci yusuf wax na ne yahuza mii sax chef yi ci moom la muy jóge muy mangu juif yi bu ñu ne yahud ne yahuza maanaam giir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy mangu yahud yi muy mangu juif yi moom yahuza mii nag ku amul yërmande la ci يوسف عليه السلام من القرآن دي وغني قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوم في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا من وفلول من أي يوسف مدومي باي بجمع يوسف من قتل سنك تبتين سكنا بي تكتكي suñu forom de di wut ndox mën ngeen koo far yóbbu su ko defee mën ngeen koo yóbbu ci beneen dëkk jaay ko fa góor gi dootu koy jëfe te bu ko defee ñu noppalu waaye ray dafa diis ñu ne moom yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi jub la kon yusuf daal li ñuy def mooy nanu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jub léegi nag ñuy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusuf rek la bëgg yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokk yusuf yi nga xamante ni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bàyyi nekk daal kañaan ko doy waar la ndax yusuf doom bàyyi mi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nañu wax loolu mu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ay rasulul mu'min fa qala li saa'il ma ansaaka bani yaaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da ngaa fàttee doomu yaaquba ya bañu iñaanee seen bopp mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag
xamanteni nit ki daf ko wara opéré ba dindi ko ci xolam bu yegé né jangorom bi ci biiram bu ñu wax dañan war na fex ba lolu dañ yalla ci sallallahu alayhi wasallam da na taluusi ay jangoro yi xol yo xamanteni da na dugg ci biir xet wi mu koy annoncé comme ni messey di annoncé fièvre bo xamanteni dafa ñew ci jangoro te ñu ragal mu gañ nit ñi yalla ci sallallahu alayhi wasallam da na wax ni دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء من إجنبري خل جي ألغون نت نجبين ينجي عامسي مرسي بإسلام كون دم ينجن يقجي مجن دي يقجي موي ينجن فخب خجار سن خل جي تبي يلا أكجان القرآن كون دم دكي نت دل باق بقري أم خلقيا فعند ذلك أشبروا رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم ربيب وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يؤمنكم على يوسف ويوم أنكم كلوا بتأكل كلي يوسف عليه السلام دقوا من شيء دقوا كتان يوم أبلاق من يدف بمنه كتسن يلغي باي لكن أمنا seen benn mag bu ñuy wax Robert wax nañ ne Robert moom mooy taawu Yaqub ndax moom gën a mag ci doom mi ñoom moo leen wax ne leen man de xawma ci taa waaye seen bàyyi de du leen wóor mun ko ci Yusufa ndax mun ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon li ñuy def moo di lu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko waya ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñu nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xalam day nekk ci foofu dana sa wax pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa taarijun yusabbih fa jaharu yatanaaquuna wa yatadaahiquuna bayna yaday fa lamma raa yusuf ishtaqa ila albarri maahu fa aqbala alayhim فقال إخوتها هكذا تلعبون في ملاعبكم لكن نبي أقبلوا على يوسف بني نبي دنيو جبروسي تكر يوسف فيك وجيك نيجا لأن يوم بفيك من التوق

أمه ني مني أنت صلى الله عليه وسلم ألف المستوى العبادة الطفل وهكذا النجبة من أمير أنت صلى الله عليه وسلم مني من نجام يالا تبنبو يمين بوغو خالب النول كن يقول مني مجفني يلنتي هذا يوسف ليتم مني من نجام يالا تبنبو

عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على ردف جبل، وكان عشرة من الذئاب قد شد عليه ليأكلوه، وإذا ذئب منه يحميه، وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام. يعقوب عليه السلام

أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه. إما خمنتني جبن فور من أبليك ليفي جسمو يجب لكم نمرا يارك يوسف بن يون أم قرد جباك أمرك دووتك يهوزا مور كف يوسف لاقب نرن ين سمين بو خنا أقول ما الله خرمك ين جين نمك جن يهو قبيل كجتين سوف نك بدي نيو خمني خيفة قرأي أكما وعي نم رأي نم waye nak dere tu doomu yenen te dafa fof tour ko dafa fof suñu alkane xat na ci buñu ko ay ñu ko wa d'accord du tuñu ko ay comme nga mu def li nga wax ñu daati jeri yusuf alayhi salam daati

فمنعهم يهوذا. بنعم يمكن يرد منكم بدك تقومش بوق يمكن يوسف الدين من اللي جاي نيخ من الدين ولا داول منكم هو بحم بوي ونيخ من داول ودادي كوي هو بيكو هو ينك يوسف دادي بوي وحيطان بوي

وإذن ينتهي يعقوب دادي جنبه مدكو فيون دخت في الجمو أمتي يوسف دي فيون جنبه مملني خندف قصون دخت في الجنبه التخليكو دينا خمنا تخليكو نقوى أكسر بك مدادي خند بنا خندلكو

الله لئن فعلتم ما تقولون لأقدرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيت.

يجعل يعقوب نكو أيها الذئب أكلت وادي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما منكو يوتيلي نحن يعلك سما دوم ميغا خمتني مودون سما سدك خل ميغا خمت سما دوم

ينتهي على يعقوب بيقف عندهم بين الجبس بين الخرج الكريم فيكون كمور مورد ديون كنا دون كواج أم بين الدكن دون بنيون دون كنيان تيلي مورد مدان تلبك وجامعي وفن نلول موتخ يالا نتوك ويتم جل كم قلو سوكجي دومم تقل كوكيو مورد كن ليكتال ينتهي على يعقوب خامنني دومم سانكنن waye xam na ne itam domam deewul ndax tewba gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawti itam wax na ko ci wax yu wér waaye ni metti yonent yàlla yaqub moo di taxale ko bi mu taxale ko ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon yusufa di nekk yoo itam rek loolu moo ko metti waaye bi dafa yaakaar ne yusufa dafa dee moom xamul na xam bu wér ne yusufa deewul yusufa sax na ca teen ba

الرجل هي المرأة على الإطلاق. نتوكاي بيغا خامتيني مو گل منا سونو گور تي نتوكاي نينن موم مودي جيجين كون يوسف بو فكنتني امنا توتي لو مو ييتيو دونك دا امون خلاتو جيما فك سي ندوس تي بغ بغن ايتام دا فك نك نك دا داو با باري ايتام دي گور دي نيت دي ايتام يوننتي ليك ليك تن بشريه داي جيتي نيوم. Je vais te faire un

زينب يتكلم يوسف يقول يوسف أعرض عن هذا منام يوسف ليكت لنعمه ويبكو تقب دمويكو دمويكو بكون نتلي فن نحن بخ لا ينتلي ويلو بلكن بكون نتلي تيتم نتكو بخ لم ورد في موي فين ينو بخ وينجم تعمل كل من

ci dal mom dal gis na na dal mom dafa melni dafa xawa ñak fay mom amul ku ñu xol lu jël nit ñu doy di ñoon waye bobu ñoon ñu leen wax lolu xam nga won kan ñu yusuf mu suñu ko gis ndax yusuf mom dafa togo ci kër rek dañu fan day am di ci dëkk bi waye falamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhinna wa'tadat lahunna muttaka'an وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ويقال كما كم جدي خبر إيما خميتني السين ملك دوسي جدين خمونا لي بدل منا دفنك مدعني دمنا ندعو تأكل جنيز بين السرمي ni nga ci nak ay mooy ni ci lenen bi ko doye ba pare

0: пути Китая.
1: На пути к нам, там индольник, как фуи, никуда не так, как воленьям индольник, но те на нем, хамме пизиньям ва аксинья. Я так как парек, депутава тисен лохай не так, батарет янги тур, тейджу гуньюли, нинги, тур стен дерет. Да, амтани варсахни, дятри бугунью бари, фату ненчи, нам байка ню ганю эмет, вайдан ленчи муна вахрек, ni jigen ñu dal daru yusuf ci buul na day ci ñoom ba tax ñu lay bëgg seeni loxo te yëgu ñu bi ñu ko ñoom ndox ci moom ñu nak tamé ci ni modéraay la doon e soxna ci e ki nga xamanteni moom moo yor yusuf ci biir kërëm nekkoon itam soxna fi nga xamanteni moo ko doon sax moom mu ngi taxaw rek leen xool jikkoo daal ñun ñëpp saa it na القرآن قرآن وخني فلما رأينه أكبرنه بيجيكو جيسي دال يقوى ريالي يوسف بدن وخني حاش لله ما أعلى بشر إيكي واحد من ميدي كيدا بي نت كي من دي لكم إن هذا إلا ملك كريم كيدا جمرا كريا ليو تديل بخ كي هو يوسفي كي في دي برابا نكي إيه تاوسي مورو وخلق لكي بكون

0: كيف تعصم، وإن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكون من الصاغرين.
1: يقول ممكن
0: رؤيته لكن في مسألة موت

السميع العليم يبدا دين منه اتم نيانوس دفن اتم يغب مسل يوسف كيف حجر النوي مبنى يابده كدن كلا جام بنا خمتني نيانو دي اتم كوي بوي يلا طبال نك مخوتي ساقنا ساقن يوسف بلو تغانت من بن بنت مدف اتم نك بعد جس جكر جنب من دي سما داري اخونا چي دكبي نك يوسف وقتب ما قران ساقن واتي اتم كم دارت برم داري جلاج بي دكبي e fumu gen ñu may joxal bi tekk sama dal lo xamanteni wërnu ma ni mako def lolu dal e wax dëgg yàlla xaw na ma tiis li ñu bëgg nag mooy

مملأت عندي وقت. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسمونه حتى حين. لك أقول تجينا خمين تجين يمكن تجينا دي على يوسف دفع الرجل الخصم لفتاك سنودي إيه يتوى بين خمين تجين يوسف يتوى أنك أنه ستبني ويتي.

بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جوشي مبكي دلو كجي جلوت دلتي كتري على ركبا خمج سندي بسيو كلمة الحق سنبق شيخ أحمد التجاني رضي الله عنه أندى سنبق تبجب

0: السبيل. والطريقة التي كنا فيها والعلم التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وهي دون من اليوم فهل يبعث يهوذا بعد جوز كده دون فهو من النار كمن يوحي يعقوب خبابي يقول لك سدوم دي قد تفزج وهذا من قدر ذلك يوحنا كل سدوم دي وقتك على ساتنا بقول بجينا كنا بجينا عمد لساتنا تبت بابا يكون بلاغ مقارنة يحنو تهنا الكفر ففلك يعقوب جعب من فلك الجعب ففجعب من فجعب من قرخم ينتمي نتنا الله بتقيتون مؤخر وخم بكنا قال بل سبلت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم مرتا بكا لكن بكم دفع نفسه وإنك إلا خلاني إلا حكم عند فخط إلا مرمتم دنيا نموجي سنك إلا دنيا كنت جبان دي على نسخ يوسف
1: يوسف دوي جسم كوات أكبر يأكل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولجي بوك ديبلوكري سن خارك سن صبي شاه أحمد التجاني النور دلو سنة كاتنو يالا أكما خم كسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خارك فجأة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبيشة أحمد التجاني دو دل سنو عندك سن بوك بابجة جسن إميسيو كلمة الحق.

منكم داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو. واو فمن أنت؟

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كدي سن خريج سن صوبي الشيخ احمد التجاني لو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا.

أمور قوم مدة فاعلم بأنك عنهم معزول. ويكد بنينا جمانو بوينو نيو يبوكو چه سب يسولكو بودلو سيكي كرغي نغا جاكوني غناو نيو بوبو يو لنيو جل نغا نك نيو نيو يبولو چه سب يسول لول دفعي واني ركني نتكي بس بونيك مسول واي لومو ياغ ياغ مومي تم دنين كسول موخاتني سن لفالي چه براب nga yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawud de folle nako wante domam joj ñi wax suleyman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawud wa suleyman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus suleyman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla suleyman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonentu yalla suleyman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla suleyman mom dafa tannon xam xam yalla kontan ci suleyman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu bolé am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yenen tibi wax ne khuyira suleymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yenen ti yalla suleyman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jéxé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yonenti deug la ndax buñu topé ay mami suleyman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam يوني لم تذكر في القران دعوته في قومه وموقف قومه من دعوته يوني يوننتي يالله سليمان القران اندي وول اك ووتيم اندي وليتم اي بوزيشن اي نيتم تي ووتيم كون ووتو يوننتي يالله سليمان القران ديتايي وو تي لو باري waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla suleyman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci